0: ديما سالي ديما تنسى شوف داك السيمون في المولد الشمال ديال كندا ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا يجي معاهم باش الكازين راه غادي يعطيو واحد
1: 107.9 راديو ميلادورا تو راديو.